قالك جارز وبتلبي بتقواش بونس عسابت كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك الزهاز بون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها فعلا بو. ناوية تشتري خسارة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر في شهر وقروها بعض وقت يا سبيرا باي في طبعا باقي ليا جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: فاني لي هاي الدجداشه فاني لي هذا جد اول ما نبدا عمليه كشف اولي لسطح المقبره فنضع العلم الاحمر على كل رفات بشريه ظاهره او حتى اللي تظهر عندنا اثناء التنقيب نخلي علم احمر نستعمل علم اخر في الابيض نخليه للادله الادله يعني الظرف اطلاقه هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقه مع الرفات اما اي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجد مع الرفات سواء كان ساعه او محبس حلقه قلاده مسبحه هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها فذن نعتبرهن مقتنع والله شيكه إنه زحمة عليك أي ممكن رصاصة اي
1: حيل قريبة
0: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكو فت خطر هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بيناتنا شنو كان إحساس هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه؟ كان يفكر بعائلته؟ كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إلا وتعبان أنه يحقق أهدافه رغباته أمنياته شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرى.

0: واحدة جواها مباشرة هذه وعلي تعرفها بالصورة علي بالصورة تعال شوفها هذه جواها مباشرة
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعة عباء نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها ونقطة منها مجموعة أكتب لك بالتفاصيل أكتب القانوني وإحنا نكتب مجموعة
2: عيني.
1: عظام أجزاء من الجنجل
2: أي عيني راح أبدي رفع
1: خش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكل كامل لرفات بشرية احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الDNA عليها، الDNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت، العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت عارف وفاكر دي سابو من ناني هش قوار واف وشو ما تباو قوم قو فيدا ناغا لازم استشيكي خوشيكو اتشيكي دينا بو معجونش خوشيكر قوم نكاريز بقوم قوم بارك تيكر قوم نكاريز بقوم قوم دوسا نانو عافو نفر نغيسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال لي عيجزمون اجبام تشوفون

0: هذا قساوية، فهروح روبي رتشي دو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرا بون كاتشي كابيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزعمك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يجيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي متالي عن الشيرات عالمات كان بجي جو يخو خوب بقر يلي بو اهنا بشتي يعني قصامك كامل كرنو بجي سلافي خد جاهيني ما أعرف أعرف كده جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: أنت بنته
0: أنا بنته
1: هذا أول
0: شيء
1: زين هذا من
0: هذا أخو
1: هذا أخو موجود تمام هذا أخو زين هذا أخو هاي بنته وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني بس هذا زين هسه وين ما من عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو
1: زين عندنا
0: أكيد يدل ما أشكيه بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كما هسي القاضية في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول شن دار كامل جيكي دلي زي ما اشكستي يعني دلي ما تشتا خواش ناغي يعني ما غيم خيرك أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بي مريم خيرها دار ديني بس ما زلام جيزان بي خواش دلي زلام أخواش بي مرتاح
2: بعيد عرفاتين أفعيد عرفاتين كا أم القول قرهن ويطا كافلان كافلان تشتقي من نمو

0: The US leads, but China is rapidly closing the gap. The winner could supercharge its economy, gain a military advantage, and reshape cybersecurity. With the stakes this high, can either side afford to lose? Counting the Cost on Al Jazeera.
1: This week, we are devoting our entire program to the rapidly deteriorating situation across Palestine. Over the past couple of months, Israeli settlers acting in concert with the Israeli army have escalated their terrorizing of Palestinians in the occupied West Bank. Israeli forces have been razing homes there as the Netanyahu government approves a record number of new settlements. In the second half of this program, we will hear from Amid Shahada, a West Bank-based reporter, about what it's like to work one of the most dangerous beats in journalism.
2: على المزارعين والمستوطنين اجوا صاروا يدخنوا وانا على الهواء وينفخوا في وجهي
3: في اراضيهم المهدده بالاستيطان عميد شحادة على العربي.
1: We start this episode, however, with the role that the mainstream media have played during Israel's genocide in Gaza. To help us do that, historian Asal Rad, who you may have come across on social media. She has developed a reputation for correcting the journalistic sins of copy editors at major news outlets, striking through the headlines they come up with and correcting them. Asal Rad is also the author of a new book, Don't Say Palestine, How the Media Manufactured Consent for Genocide. Her book charts the pattern of how Palestinians are routinely dehumanized in Western news coverage and how that has helped whitewash Israel's war crimes. Asal Rad joins us now from Los Angeles. Ms. Rad, in your book, you make a distinction between poor reporting of a conflict and the active manufacturing of consent for a genocide. What were you able to conclude on where to draw the line between bad journalism, lousy reporting, and complicity?
4: You know, I think you can think about these things as happening at the same time, because one of the things that I really try to do in the book is raise questions. It really depends on which school of thought you adhere to. If you believe in the ethos of journalism and the job of the journalist is to seek the truth, then you would look at the coverage of the last 3 years and think it's an egregious failure of that ethos. But if you understand it through the lens of manufacturing consent, then you understand that this is precisely how the media is supposed to operate. If it is a propaganda arm of the state itself, then it's functioning exactly how it was designed to. So for me, in this case, when you look at the Gaza genocide, there is no question to the complicity of the media in, you know, I use the phrase manufacturing consent, but in many ways they failed to do so because new technologies, the Palestinian journalists on the ground were vital to showing the world the reality of what was happening. And in that sense, you've seen actually a public shift away from Israel and being more critical of Israel within the Western world. So they weren't able to use the same systems that have been in place for a very long time to manufacture consent for other conflicts within the Gaza genocide, simply because of the horror and the live-streamed nature of this genocide unfolding on our devices.
1: Another thing that you talk about is the total asymmetry in how Israeli and Palestinian perspectives are treated in the media. Why does that hierarchy of credibility exist? How does it work despite so much verified evidence that's out there challenging Israeli claims every day?
4: At the heart of that hierarchy is essentially racism. There's no other word to describe the fact that, you know, Arab and Muslim voices are treated differently than what our allies or especially, you know, your people who are white or from European descent, which is often what you see when you look at Israeli officials. And the fact that Israel is itself a settler colony based on European Jews who immigrated there, who immigrated to historic Palestine, that racist difference is what creates the hierarchy. Palestinians are systematically dehumanized consistently, and it's part of the broader dehumanization of the Arab and Muslim world. On the other hand, Israelis are constantly treated as more human, their lives are more valued, they are victims, Palestinians are often not treated as victims. That's the hierarchy that allows the media to cast doubt on Palestinian sources while taking the word of war criminals and officials that are openly committing genocide at their face value.
1: In the book, you also argue that seemingly neutral language can, in fact, actually reinforce the power imbalances that already exist. What kind of language are you talking about? What kind of terminology sets off alarm bells in your mind? And what does that end up looking like in the news coverage?
4: Well, some of the differences in language you'll see feels subtle, but it's not. An example like Palestinians, when they are abducted, whether they're doctors, whether they're children, whether they're men and women who've done absolutely nothing wrong, they're abducted and kidnapped by the Israeli forces. They're held without charge by every, and they're used as bargaining chips. Now, by every measure, that would be called a hostage. But Palestinians are called prisoners.
5: Thousands of Palestinian prisoners released by Israel as part of this ceasefire.
4: Why? Because prisoner has the connotation that they've done something wrong. They're criminals. That's why they're prisoners. On the other hand, an Israeli soldier taken from a tank is described as kidnapped from a tank, and also a hostage.
6: We have just seen a few minutes ago the four female soldiers, the hostages who were released by Hamas.
7: Israel has confirmed that the three sets of human remains it received from the Red Cross in Gaza on Sunday are those of three hostages. All three were members of the Israeli military.
4: So the difference, that's one difference in language. You know, Palestinians die, Israelis are killed. When there's violence against Israelis, it's a massacre. When there's violence against Palestinians, it's collateral damage.
8: It is an incredibly important turning point in this war since Hamas invaded parts of Israel, slaughtered so many people, took so many hostages, and in the aftermath since Israel went to war against Hamas and has caused so many civilian casualties.
4: So all of these subtle differences in the way that they're talked about regurgitates the same kind of racist tropes that we were talking about earlier. The consequence is actually much more dangerous because of the subtlety, right? You don't necessarily, you know, when you're reading a headline and it says 10 Palestinians dead, it's giving you the news, but it's leaving out the agent of who killed them, and it's leaving out the fact that they were killed. So there's subtle difference in language that continues to perpetuate the same narrative that always paints Israelis as the victim, even when they are the occupiers, and always paints Palestinians as aggressors, even when they are the occupied.
1: And we've seen so much of that in Gaza. And now, of course, the Palestinians in the West Bank, they continue to be under attack by Israeli settlers and the soldiers. Why, in your view, has the West Bank story remained so peripheral in Western news coverage? And what gets lost when the violence and displacement in the West Bank is treated as a separate story from Gaza, somehow detached from the Gaza story?
4: So that's a great question. There's actually two parts that I want to address in it. First is the central question, which is what happens when you separate these issues out? That's one of the deliberate patterns that the media uses. In the Western world, Gaza is treated differently than East Jerusalem and the West Bank. And the reason is because when you bring it all together, you understand that it's all the state of Palestine, a word they avoid using, which is precisely why the title of the book is Don't Say Palestine, because I actually think it's incredibly important that we start incorporating Palestine as the state we are referring to. So there's the erasure of Palestine, and there's the erasure of Palestinian identity. So they're referred to as Gazans, or it's, you know, West Bank residents, rather than talking about Palestinians as part of a cohesive Palestinian state, all part of their liberation movement. And when you compartmentalize them and separate them in this way, for the general public, if they don't follow it closely, they won't necessarily realize that we're talking about the same issue. It's all under the umbrella of Palestinian liberation. And because it also tells you that the aggression against Palestinians, the genocide against Palestinians, is not just happening in Gaza, but when you see annexation and forced displacement in the West Bank, when you see it happening in East Jerusalem, this is a war against Palestinianhood. This is an erasure of Palestinians as a whole and as a society, which is precisely the defining feature of being a genocide. Now, the second part, and it's actually funny that you use the phrase settler, which is completely normal, but that's the common usage of the way we talk about occupiers in the West Bank. Recently, I've wanted to push back on that language because I find it far too neutral, given the actions of these people in the West Bank who are terrorizing Palestinians on a daily basis. And there's also the same kind of compartmentalizing, right? Settlers are treated as though they're separate from the state of Israel. The Israeli military goes in to supposedly control the settlers. In reality, there is no distinction between them. It is all part of the occupation. And so when you want to understand what is happening, you have to understand that Palestine and Palestinians are a people and a nation that have been occupied by Israel, whether it's settlers, whether it's the military, or anybody else.
1: The exercise of writing that book, did that change your understanding of what you were looking at? Did it change any of your emphasis of what you were examining on the story? And I guess ultimately, how will journalists be judged by history for what they have done as a genocide of Palestinians has unfolded in Gaza and the West Bank?
4: Honestly, I don't really think it changed anything, because what the book became and why I decided to put all of this down into these pages was because we were watching this be live streamed. We were watching it happen every day. And we are still watching it, but we're watching it on a much smaller scale, in part because Israel slaughtered Palestinian journalists en masse. It's not by accident that there's a decline in the amount that we're seeing from Gaza, despite the fact that there are still daily killings going on, despite the fact that the vast majority of the population is still displaced, there's no reconstruction, and the genocide is ongoing. But we see a clear decline, first because Israel killed many, many, many of the journalists, and also because Western media has used this notion of a ceasefire, which under any conditions would mean they stopped firing, which is not the case, in order to justify declines on what is still ongoing in Gaza. When I was putting the book together, all it really did was take all of that and put it into one place. And the reason I thought it was important is as a historical record, and this actually leads to the last part of your question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
1: Asal Rad, author of Don't Say Palestine, thank you for speaking with us here at The Listening Post today.
4: Thank you. Thank you so much for having me.
1: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence combined with the frenzied rate of settlement expansion leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank, to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al-Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amit Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
2: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية. الصبغة حتى صارت إنه صحفي حروب، صحفي مشاكل، صحفي مستوطنين، صحفي تغطية الجيش. مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لي عميد، أنت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر، أنت صحفي مقابر، بتمر أشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر أشهر ثانية هجمات مستوطنين، بتمر أشهر دبابات واقتحام مخيمات وما إلى ذلك، فبطل في مساحة لأي شيء جميل إنه أصلا ينحكي. هذا التغير اللي صار. عميد شحادة التلفزيون العربي. الواحد حس حاله بغطي بمأساة ما بتنتهي. زمان كانت الأمور متذبذبة، خلينا أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة، يوم موت يوم ميلاد. اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس إنه في مأساة متواصلة. إذا بدي أرجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين، ست سنين، خمس سنين، كان كل شهر في إشي جميل، إشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، إشي له علاقة بالحياة ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الأمور عن الشاشة. اليوم مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة، لأنه ما طلش يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال. صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. 4 مرات نجيت من الموت. كيف هيك واحد بحس انه يعني بصير تخيل شو لو كنت انا واقف. يعني ما بحب اشوفه تحديدا هون. اكثر شيء مؤثر بالنسبه لي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في اطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتاكد 100% ورجعوا كمان مره كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة، وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
9: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
2: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
9: اشتباكات.
2: تغطية الميدان إذا ما كانت صورة قريبة، إذا ما كانت صورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش اني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك انا بفهم المهنه.
10: الخلفيه ايضا عشرات النازحين بداوا بالخروج.
11: اصابه مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
2: بعد تجربه اصابه زميل المصور ربيع منير ببلده قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياه بالنسبه لي لما اجى رصاص في جسده خلاص. يعني فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك، يعني تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
12: يلا شباب خلينا نساعده،
13: بس نزل هاي الكريم.
2: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني إنه بكل قلبي إنه راح ربيع، يعني إنه ما ضلش شيء بالدنيا، إنه كيف ربيع يعني وكا، يعني معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما تصاب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
14: أنا حسيت البطن فات، رصاصة فاتت في بطني.
2: تعرف شو
14: بصيح؟ طب صرت احس بشيء ثاني، طب في شيء ثاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا. يعني
2: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك. انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الآلي وأشروا عليه وهو مرمي على الأرض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك، أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت يدي وصرت أصرخ بريس صحافي عتو نقيم. حافظ إنه كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا نار علي، خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت عربية وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك؟
14: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
2: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد. ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت، ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش، نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن. ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. المستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان. فأنت ما بتعرف وين ممكن المستوطن القرر يطلق النار ويقتلك أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال. حتى خلال التغطية المباشرة أنا كتير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين. تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي. في صعوبة كبيرة، وبالتالي صورة أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
3: عم يدش حدا على العربي،
2: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب رح يتكسر. يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل. أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلة منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر. المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهذه الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بيقدروا، مسلحين وعندهم، بيقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار. لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا. عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية بديش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين، وبدهم يقتلوا الجيش، وبدهم يقتلوا الإسرائيليين، وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم. أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، ما هم شيء دافوا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها إسرائيل، ما بدها هاي الرواية توصل. داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف. أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
15: على المدرخة،
2: بتضفي الأمور صعبة جدا جدا، ضفي فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة. دائما المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن أعذبهم أكثر. هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها. انه خلاص اكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بعيشوا بالضفة الغربية ولا عمر شملتهم هدنة، فيش هدنة لهم.
15: In China, marriage rates are at a record low, while many feel pressure to tie the knot.
16: I've experienced single life long enough.
15: Others are choosing to go it alone.
16: It means being able to make your own choices and decide what you want to do.
15: 101 East investigates China's lonely hearts on Al Jazeera.
17: Exclusive reports.
18: This is an area where so many people come for work, for trade, for tourism as well. This community has just been devastated by this tragedy. It is so hard to describe what we're seeing right now.
17: With detailed coverage.
19: Jebel Sheikh, one of the biggest cities along the exports road, is now a ghost town.
17: From around the world.
20: Waves of drones have been launched into the capital during the daytime. Usually these attacks happen at night.
21: In this world, some children grow up surrounded by family, while others grow up learning how to live without one. Since 2017, your donations have reached orphans with care that protects their dignity. Across 15 countries, Hands for Charity stands beside orphans, offering support that truly changes lives. Sponsor an orphan today and become part of their future.
22: From the air, you can get a real sense of how arid this landscape actually is.
23: Everyone we've seen so far is arriving on foot. Here, now, there is only human suffering.
24: Protesters here say that they feel their voices are still not heard, and the government still doesn't understand why they're coming out and protesting.
25: They're trying to drive a wedge into Russian lines. There's Russian positions on two sides of the units based here.